إنما كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قتلهم الله قتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر رسول الله لو رؤونهم

0: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
1: وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، هذا الحد إن شاء الله كتابنا دفعت على 11 ربيع الأول 1446 هجري. Kita memasuki sesi pertama dari tema kajian kita pada durah kali ini, sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan tema ketiga manhaj kabiyah salafiyah ditinggalkan. Tema ini sangat penting untuk selalu disampaikan dan diingatkan terus di masa seperti asing salafiyah dan manhaj salafi. Tidak hanya manhaj salafi itu ghaib asing di keumuman umat, pada keumuman kaum muslimin, bahkan sekarang sudah mulai asing pada bagi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafi. Di antara umat ada yang tidak mau dan berlebih untuk mengatakan dirinya salafi. Ada umat yang senang menyebut dirinya salafi, mengatakan berkomitmen untuk mengikuti jejak salaf dalam beragama, dalam akhidah, dalam bermanhaj. Pada jenis yang terakhir ini pun, orang-orang yang mengklaim, mengaku, dan senang menisbatkan dirinya pada manhaj salaf dan menyatakan dirinya sebagai salafi, manhaj salafi itu sendiri menjadi ghaib asingnya. Asing bisa dikarenakan memang dia tidak pernah belajar dengan baik. Apa itu manhaj salaf? Belajarnya masih setengah-setengah, dengan kata lain di masjid jahil tentang al-manhaj salaf. Detail dan rincian detail dan rincian manhaj salaf ini enggak faham, tidak pernah belajar dengan baik dengan tepat dan sabar. Apa itu rincian al-manhaj salaf?

إنك لا تدعي ولا تقرأ أنك لا تمن فيها ولا تحاب وصوت إليه الشيطان.